على الدرجة ده نومي لأنا وعينه بذيع عن يومي أنا قطع البحار سند بفاد على مغدار فرق وعذاب أجاك لبهيم ما تضحكلوش أنا العراط على الكذاب أنا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من ذاك الأسد اللي ناك أخت البلد فهمته كيف يلا نيك الغلطان سحب أقسام صدام حسين عكم إعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حمي الدربين بلا سخان أنا أبو الإنسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمته كيف

جاز جابت شغلين طلع بجواز انا لهتيت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكوا دخان وكل من فيكوا حريد احترد خد حطه ونامكوا السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكوا السخت ام الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا ووطن ووشنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخميدس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم بوك.

هيك عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان. ما تسألنيش بعرفش كثير صوت طام حسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلكة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول واعلام دول واعلام.

0: Edition Disco Maghreb. قدم شاب صار
1: شاب السرو
0: بشارة حميد كوافير صغير زين وعلام محيط بخير